بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Telah kita selesaikan bahasan bab Maja'a fil Istisqa bil Anwar, bab tentang hukum meminta hujan dengan bintang-bintang atau kepada bintang-bintang, di mana hadis terakhir yang telah kita baca adalah hadis dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Dan juga hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan bab yang baru, ana ingin membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, terkait dengan jenis-jenis al-istisqa bil anwa. Ya, jenis-jenis atau macam-macam bentuk meminta hujan dengan bintang-bintang. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid ala syarhi kitab Tauhid, Al-Qawlul Mufid, yang juga merupakan syarah dari kitab Tauhid, beliau membagi

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور